النحاس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دور مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا، شمال سالك بروكين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. حوارة سالك، بوابة حوارة سالك، طريق 17 سالك، دوار يتمام، تواجد المستوطنين.

حاجب على عبيه حول وارتاح شوي وحول ويعينك الله شيخة جبيلة ضيّة شيخة جبيلة ضيّة يا بشيخة جبيلة ضيّة.